يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.

0: اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

الرحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

الفرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك.

أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح مندود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

صادق لا جاهل ذكر له القدره والاراده وللمرء الحياه معرفه لو تعالى تنظر

سيئ قد يصلى جاهد ذكر له الخدره والجلاد وللمرء الحياه كائفاتا لو تعالى كله والمسلم

الحي السميع والبصير والمتكلم له القدور. أقلد التوحيد للإله مؤلفا مدح النبي الله بوجهة أبى الحسن.

حجرة منورة إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد لوجه الكريم يا من يحمد القلق والأمر

0: ربنا خير عباد الشجعان من يترك الله الذي يرضي تعالى
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Heliport.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي

وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه.

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

ملكا يسر وبيسير أخننا هم آسر وابلنا إلاغة بالأليف بخير عصيان ونور مالفين.

الكريم هدي المصطفى زياد تعالى النجوم المصطفى زعلي التكتل فكتمي جاري فجر وكفر جاري

0: Benno FM 106.0
1: dit local julit ñep mourid yep rawati na cheikh mamadou muntaka hafizahullah wa raahu di ci jaare rek di ziaré ñep ay di ñu borom kiñ denk barab bi cheikh mustafa jattara ak ñiko jappalé ci commission bi nga xamné mo yor wal gi ak mbolam ñu nak ci maktab di ci liggéey way di dalal gan go xamné xamess nako ci dëkk bi tax ci dëkk bi la bok ci lepp ci la jàngé lim xam lepp la ko xamé don ko nango gëssu talif ay talif yu bare bare bare yaaka na né dootu jàng koy xam na ci fi ndax yag na fay jaar ñu xam nga ko baaxa baaxa baax tay ji nak ñu tanon tém bo xamné bu am solo la xeyna bu ko jàngaté dana gëna am solo ci yeen mi maqamu zikri wa shukri inda cheikh al qadim mutu de tuddu yalla wala fatlepu yalla ak sante yalla ci niko seug bi jangale mu melni dana jital luy wane importanceu lan mo wara tax ñuy waxtane xeti mawdo bi waxtanu melni lan mo wara tax ñu jël ko diko waxtane muy sante yalla zikr ak shukr lan mo wara tax ñu diko waxtane dana ci ñew inshallah di am muqaddima bo xamne dana ci ñew waye itam dana waxtane xeti zikr yam dana ko waxtane ci lu xawa yaatu waye dana waxtane tam xeti sante yam waye itam dana tënke ci naka la ab jaam gi def bëgg dundam gep tënku ci digënté sante ak tuddu yalla muy lu am solo lo xamne waxtaan wi waxtaanu mëna sax waxtaan tasawuf waxtaanu talibé waxtaan yoon murid wo xamne dana am jarign lool bu ko ñaan yalla defal ko tawfiq ba limu yott yeen ñu ko jox mu jox ñuko tej mën ko jarignoo kon serigne shaibu kebe mom lu dalal doon ko xamne sa tu serigne shaibu la wala dayna waye doyu ko mom tax da jang limu wara jang xam limu wara xam gëstu te nek ci gëstu diko tassare ci mbindi waye diko tassare ci waxtaan kon yaakaarna mu ngi ci limu wara nek kon ma sha Allah taala yalla ko yalla defal tawfiq rek gën ko defal ba mëna gëna jariñ ci xam xam kon señ chaibu tafaddal mashkuran ma'juran insha Allah taala
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa وسلامه على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان وإسلام إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لشرف عظيم لي أن أكون معكم في هذه الرحاب الطاهرة لإهياء هذه الأيام الفاضلة من شهر صفر الذي أو التي نستعد خلالها من خلال هذه الجلسات العلمية ومن خلال مختلف أنشطة الثقافية والعلمية نستعد بها لاستقبال الفيوضات والأنوار والبركات الإلهية التي تفضل بها على شيخنا ومرشدنا ومعلمنا وقدوتنا شيخنا أحمد ابن محمد ابن حبيب الله عبد الله وخديم رسوله حتى لا آخذ من وقتكم كثير لأني فاتني كثير من الوقت كان عندي كثير من الارتباطات ووصلت متأخرا إذن حتى لا أضيع الوقت في المقدمات، دعنا ندخل في صميم الموضوع. لماذا الذكر والشكر؟ موي تاي تام بي ني وقتاني موي تود يالا اديكو سانت جامبي امود لو اوب نياار يوي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فكان الله شاكرا عليما. موي يالا سخلو تي يين لو اوب نين ييكو اديكو سانت امود لي ني كوي دافال ci jaamu yalla mo ñu ko jox wa ma bikum min ni'matin fa min allah. Kon nako nitu yalla ka waxe mu soobu jëm ci yalla jihad ak bakanam jaar ci maqamat yépp ba ag ci fana ba ag ci baqa boromam laj ko lo bëgg mu ne ko man lumay bëgg dama fogone may beug ndeke musuma beug ya beug ba nga beugé la amatu lumay beug jaar famay jaar bag ci yow amuma lumay beug ya beug xédal la nga beug defal. Kon lañ doon def lepp Omar ramita idramita la yalla rek mo doon def yalla ay def ci ñun nuko alquran waxé wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kon ñun defu نكو سنجوا وخي ليس يكون في جميع العالمين مؤثر في اثر ما ذا اليقين. كن لونو ديف جابينا سونو نيامبار لا دونن يالا نكو ديفال ما نكو باخي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لون ديف رك سي نمبلام لن ديفه. كن لون مانا سانت يالا luñ mëna dello yalla yeesu wut ñaar yi té ñaar yi sax moñu ko baxé waye gëreem nako moy sun lepp moy dello ko digal sun xel lan moy dhikr moy al hudur ma'al madhkur hada huwa ta'rif al dhikr inda al arifin moy bay xel ci li fi indi mel nga taxaw ci kanamam dhikru du ay kaddu yuy genn ci lam rek di dem lolou moy niveau bi di gëna neew waye amna la ca gannaawam amna lu nekkat ci gannaawam lolou nak moy haqiqa bi dhikri moy melne da nga tog ak ki ngay tuddu moy lolou moy tog ak yalla nekkano ak yalla leg al huduru ma allah lolou moy bayyi xel yalla te leg bayyi xel yalla gogu sax boy xol ak shukru la ذكره في الحقيقه شكر له موي نيوغو سي كانام سا بوروم ليمو لاج سي الادب اك ير اك فونكيل غا باي كو خيل باي خيل يالا لودو واقيم الصلاه بذكري موي امول لي مانا ديفال يالا waye yalla bëgg na ko yëne ko xamé né num ko waxé té ci suratul abasa na falyanzur al-insanu ila ta'amihi inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbadna fiha habban wa 'inaban wa ghadba wa zaytunan wa naqlan ونخلا وعدائق غلبا وفاكهه وابا فهمت داك متاعا لكم ولانهانكم ينجل اسماني ينجل سوفي ديفي تاو ديف لول لب لن رك كو تخجوك ياو ياو نيت ياو كي نوكو مانا سانتي ياو كوي ينجل بلانيت يي غلاك غالاكسي انيفير بيب يا كو تخجوك نون سن تول دانيو ورا روس dañu wara touti ci kanamu yeg bi ñu yalla yeg bëgg bi ñu bëgg ba univers bëpp ya ko taxaju allo ku ko bayyi xel da nga russe da nga sant waye da nga sat da nga tuddu da nga zikr tamit. Kon yow amo loko mana dello amo loko mana ñukale

فمن البشير بالتفاري من كتبه وجعل الإيمان أكرم من البشير تبديل الإطرور ويزيل الإطرور حبيب الله.

بالمصطفى المنزل في كل وجهك الذي بك كريم بما تعيشون وجود العالمين انت الذي حفظت ما اشكره يا من اليه

إلا ذلك نبدا لديك وجهت كل الكريم سوى الجميل وللرسول الأبي عمنا أبي عمنا الكريم

وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله وجهك الله

0: إليك اللهم حتى أغادر أبي نارا وسم بتوبتي من انتصارا أنا اعترف هنالك من عبدا يلي ومنه قبلنا مقدا أعرف بالله العليم العظيم لا توبة من أمي المعصمين أعرف بالله العظيم العظيم لا توبة من أمي المعصمين مسجدنا لله خالص البصر به وأرسله ثلاثم البصر أراد يمر إليه بكرم وحبها هدية بوجه البرم أثره وفاء والعناء به وأجبتي لي العناء متي توجه إليه قر تركه عني ونعم البر ناجد وسجد دائماني به وجد يشوب بالأمان وثقت في الهم الذي ليس يموت القادر المدبر المبي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله عصمة مما عصنا بالله في القدم والبقاء أعوذ من سكر ومن التقاء بالله في القدم والبقاء أعوذ من سكر ومن التقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له حسابي خالصا منه الخيور
1: بنو اف ام 106